عبارتي الأولى أسماء وصوتي تاتي وي واي دين تايين ناي مين يغكو ناسمي